مينا قتلت روحها على جال سبتها على جال سبتها جميلة كان بزاف لحياتهم